0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

0: القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت.

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: رضوا عنه
1: رضي الله عنهم ورضوا عنه
0: ذلك لمن خشي ربه
1: ذلك لمن خشي ربه.

0: الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت.

0: يعلمون
1: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون
0: ليوم عظيم
1: ليوم عظيم
0: يوم يقوم الناس لرب العالمين
1: يوم يقوم الناس لرب العالمين
0: كلا إن كتاب الفجار

0: الكاذبين
1: الذين يكذبون بيوم الدين
0: الذين يكذبون بيوم الدين
1: وما يكذب به إلا كل معت أثيم
0: وما يكذب به إلا كل معت أثيم
1: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.

0: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
1: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
0: كلا إنهم عن ربهم يومئذ

إن الذين آمنوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا السماء انشقت.
1: إذا السماء انشقت.
0: وأذنت لربها وحقت.
1: وأذنت لربها وحقت.
0: وإلى الأرض مدت.
1: وإلى الأرض مدت.
0: وألقت ما فيها وتخلت.
1: وألقت ما فيها وتخلت.
0: وأذنت لربها وحقت.
1: وأذنت لربها وحقت.
0: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح.

0: بليس
1: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا

0: ربه كان بي بصيرا، فلا أقسم بالشفق،
1: فلا أقسم بالشفق،
0: والليل وما وسق،
1: والليل وما وسق،
0: والقمر إذا اتسق،
1: والقمر إذا اتسق،
0: لتركبن ربقا عن طبق،
1: لتركبن ربقا عن طبق،
0: فما لهم لا يؤمنون،
1: فما لهم لا يؤمنون،
0: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون،
1: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون،
0: بل الذين كفروا يكذبون،
1: بل الذين كفروا يكذبون،
0: والله أعلم بما يوعون،
1: والله أعلم بما يوعون،
0: فبشرهم بعذاب أليم،
1: فبشرهم بعذاب أليم،
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون،
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.

0: الأرض جزاها
1: وأخرجت الأرض أثقالها
0: وأخرجت الأرض أثقالها
1: وقال الإنسان ما لها
0: وقال الإنسان ما لها
1: يومئذ تحدث أخبارها
0: يومئذ تحدث أخبارها
1: بأن ربك أوحى لها
0: بأن ربك أوحى لها
1: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
0: يومئذ يصدر الناس أشتاتا

0: الرحمن الرحيم
1: قل أعوذ برب الناس
0: قل أعوذ برب الناس
1: ملك الناس
0: ملك الناس
1: إله الناس
0: إله الناس
1: من شر الوسواس الخناس
0: من شر الوسواس الخناس
1: الذي يوسوس في صدور الناس
0: الذي يوسوس في صدور الناس
1: من الجنة والناس
0: من الجنة والناس
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: ألم نشرح لك صدرك
0: ألم نشرح لك صدرك
1: ووضعنا عنك وزرك
0: ووضعنا عنك وزرك
1: الذي أنقض ظهرك
0: الذي أنقض ظهرك
1: ورفعنا لك ذكرك
0: ورفعنا لك ذكرك
1: فإن مع العسر يسرا
0: فإن مع العسر يسرا
1: إن مع العسر يسرا
0: إن مع العسر يسرا
1: فإذا فرغت فانصب
0: فإذا فرغت فانصب
1: وإلى ربك فارغب
0: وإلى ربك فارغب
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: ويل لكل همزة لمزة
0: ويل لكل همزة لمزة

0: أدراك ما الحطمة؟
1: وما أدراك ما الحطمة؟
0: نار الله الموقدة،
1: نار الله الموقدة،
0: التي تطلع على الأفئدة،
1: التي تطلع على الأفئدة،
0: إنها عليهم مقصدة،
1: إنها عليهم مقصدة،
0: في عمل ممددة،
1: في عمل ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم،
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق،
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق،
0: خلق الإنسان من علق،
1: خلق الإنسان من علق،
0: اقرأ وربك الأكرم،
1: اقرأ وربك الأكرم،
0: الذي علم بالقلم،
1: الذي

0: إن كان على الهدى
1: أرأيت إن كان على الهدى
0: أو أمر بالتقوى
1: أو أمر بالتقوى
0: أرأيت إن كذب وتولى
1: أرأيت إن كذب وتولى
0: ألم يعلم بأن الله يرى
1: ألم يعلم بأن

0: ناصية كاذبة خاطئة
1: فليدعو نادية
0: سندع الزبانية
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءل

0: فيه مختلفون
1: الذي هم فيه مختلفون
0: كلا تعلمون
1: كلا سيعلمون
0: ثم كلا سيعلمون
1: ثم كلا سيعلمون
0: ألم نجعل الأرض مهادا
1: ألم نجعل الأرض مهادا
0: والجبال أوتادا
1: والجبال أوتادا
0: وخلقناهم أزواجا
1: وخلقناهم أزواجا
0: وجعلنا نومكم سباتا
1: وجعلنا نومكم سباتا
0: وجعلنا الليل لباسا
1: وجعلنا الليل لباسا
0: وجعلنا النهار معاشا
1: وجعلنا النهار معاشا
0: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
0: وجعلنا سراجا وهاجا

0: ثلاجا
1: لنخرج به حبا ونباتا
0: لنخرج به حبا ونباتا
1: وجنات ألفافا
0: وجنات ألفافا
1: إن يوم الفصل كان ميقاتا
0: إن يوم الفصل كان ميقاتا
1: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
0: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
1: وفتحت السماء فكانت أبوابا
0: وفتحت السماء فكانت أبوابا
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا
0: وسيرت الجبال فكانت سرابا
1: إن جهنم كانت مرصادا

0: حسابا
1: إنهم كانوا لا يرجون حسابا
0: إنهم كانوا لا يرجون حسابا
1: وكذبوا بآياتنا كذابا
0: وكذبوا بآياتنا كذابا
1: وكل شيء أحصيناه كتابا.

0: أعنابا
1: وكواعب أترابا
0: وكواعب أترابا
1: وكأسا دهاقا
0: وكأسا دهاقا
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا

0: لا يملكون منه خطابا
1: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
0: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذنه الرحمن وقال صوابا
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
0: ذلك اليوم الحق

0: قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله،

رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا

سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.